0: عدا كابتي ياب هاقر فاتيكان زلا على ديبلوماسي او الشلمات تباهيلو زفلت ناي كبر نشان شليما زحالفة سولوس إلت عصر تغلط تقنبوت أب هاقر فاتيكان نتوم بوحدو نغلط تعمتات كغل قلو دحر مصناح تلوخو أم ززازمو أب قدس منبر أفلت أوزر خبو قجل لامباسادرات نتلمو دناي كبر نشان شليمو أبتي بمخنيات إلا تزخري من رجار سليك أنا باباسات تخايدة سنسرعات بصولي كباباسات باولو روديلي تكو وانا صحافي وشت او قدايات قدست منبر اب هاواريا وهنسا قدست منبر نعصر تسلستا ديبلوماسيا وين اكالات حدا ملكتن وقعاو براناتاتن او فيلوم اتوم لو كان من قستات دما ناي فرسيناتات وي دام جراند تباهيلو زفلت مسكال ناي رسالي كان باباسات بيوس بتاش عاي معارك تواهبوم ازي دما حدا كابتي قدست منبر اب ديبلوماسيا وي اقل قلوت አፍልጦን ክብርን ትህቦም አካላት ተወፍዮ ዝለዓለ ደረጃ ዘለዎ ናይ ኒሻን ሽልማት እዩ ኣብ ሃገረ ናይጄርያ ዝርከብ ካቶሊካዊ ሰበኻ ካፋንቻን እቶም ብዕለ 7 ለካቲት 2026 ካብቲ ኣብ ግዝኣት ካዱና ዝርከብ ቁምስና ተጨውዮም ተወስዱ ክቡር ኣባ ናትናኤል ኣስዋይ ከም እተፈትሑ ኣፍሊጡ ብዕለት 12 ግንቦት ዝወፀ መግለጺ ከም ዘመልክቶ ካቶሊካዊ ካህን ክቡር ኣባ ናትናኤል ኣስዋየ ንሰለስተ ኣዋርሒ ዝኣክል ኣብ ጭውያ ድሕሪ ምጽናሕ ብድሓን ናብ ቤቶም ስለ እተመልሱ ንኣምላኽ ዓሚቕ ምስጋና ንቕርብ ክብል የመላኽት ክቡር ኣባ ናትናኤል ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ድሓን ዝኾነ ኩነታት ከም ዘለውን ኣድላይ ሕክምናዊ ክንክን ከም ዝረኸቡን ከነበስረኩምን ከለና ዓብዪ ሓጐስ ይስምዓና ይብል እቲ መግለጺ ኩነታቶም ጽኑዕ እኳ እንተነበረ ሕጂ ግና ኣብ ጽቡቕ መንፈስ ኣለዉ ስለ ተጸሎትኩምን ደገፍኩምን ድማ ነመስግን ኣብ ካርኩ ኣውራጃ ካውራ ግዝኣት ካዱና ኣብ እትርከብ ቁምስና ደብረ ቅድስቲ ስላሴ ክቡር ኣባ ናትናኤል ብዕለት 7 ለካቲት ኣብ ኣጋወጋሕታ ዕጥቃዊ መጥቃዕቲ ብዝፈጸሙ ሰባት ነቲ ቤተ ክርስቲያን ድሕሪ ምውራሮም እዮም ተጨውዮም ዝተወስዱ ኣብቲ ግዜ እቲ ጸብጻባት ከም ዝሕብሮ በቲ መጥቃዕቲ ኣስታት 10 ምእመናን ተጨውዮም ከም እተወስዱን እንተወሓደ 3 ሰባት ድማ ከም እተቐትሉን እዩ ዝሕበር ዘሎ እቲ ሰበኻ ከም ዘመልከቶ ነቲ ድሕሪ እቲ ጭውያ ዝነበረ ኣዋርሕ ብምዝካር ነቶም ምእመናን እዞም ካህን ሓራም እንቲ ክወፁ ክጽልዩ ብቐጻሊ ከም ዝተማሕጸንዎም ገለጸ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መያዝያ ኣብ ዓመታዊ መንፈሳውነት ቅድስቲ ድንግል ማርያምን ካልእ መደባ ጸሎትን ብፍላይ ከኣ ኣብ መስዋዕቲ ቅዳሴ ነዛ ወርሒ ግንቦት ንኣምላኽ ኣወፊናያ ነበርና ይብል እቲ መግለጺ ወሲኹ ድማ ነቶም ስሙ ዝጸሩን ዝጸውዑን ዘይሓድጎም ኣምላኽ ጸሎትና ሰሚዑ ንኽቡር ኣባ ናትናኤል ብድሓን ክምለሱ ፈቒድልና ኣሎ ድማ ይብል ብፁእ ኣቡነ ጁልየስ የኩምቡ ኩንዲ ምስ ካህናትን ምእመናንን ሰበኻ ካፋንቻን ብምትሕበባር ንዅሎም እቶም ኣብቲ ጽንኩር እዋን ንቤተ ክርስቲያን ዝደገፉ ብፍላይ ከኣ ነቶም ንስድራ ቤት እዞም ካህን ዝተኸናኸኑን ዘጸናንዑን ብጸሎትን ብሓድነትን ንማሕበረሰብ ዘሰነይዎም ሰባት ምስጋናኦም ገሊጾም በዚ መልሲ ዝረኸበ ጸሎትና ክንሕጐስን ከለና ኣብ እምነት ጽኑዓት ንኹን ከምቲ ሓንቲ ስድራ ቤት ሓድነት ይሓልወና ንሓድሕድና ድማ ንደጋገፍ ብምባል ብፁእነቶም ነቶም ምእመናን ንሓድሕዶም ንቑሓትን ርሕሩሓትን ክኾኑ ኣተባብዕዎም ብመሰረት ትካል ኣገልግሎት ዜና ፊደስ ዝወፀ መግለጺ ከም ዘመልክቶ ብዛዕባ መጻኢቶም ምስ ክቡር ኣባ ናትናኤል ተጨውዩ 10 ምእመናን ዝገልጽ ሓበሬታ ገና ኣይተረኽበን ዘሎ እዚ ናይ ዞም ካህና ጻ መውፃእ ዝተሰምዓሉ እዋን ኣብ ሓያሎ ክፋላት ናይጄርያ ብዛዕባ ጭውያ ካህናትን ተወሳኺ ዘይምርግጋእን ብቐጻሊ ኣብ ዝስምዓሉ ዘሎ እዋን እዩ ሻቕሎት ኣብ ዝኸበደሉ እዋን ድማ እዩ ዝተሰምዐ ፊደስ ከም ዝሓበሮ እንተወሓደ ክልተ ካቶሊካውያን ካህናት ገና ኣብ ጭውያ ከም ዘለውን ብዕለት 12 ጥቅምቲ 2022 ተጨውዩ ክቡር ኣባ ጆሴፍ ኢግዌጉ ካብ ሰበኻ ኣጉለሪ ኣብ ግዝኣት ኣናምብራን ከምኡውን ብዕለት 2 ታሕሳስ 2025 ተጨውዩ ክቡር ኣባ ኢማኑዌል ኢዜማ ካብ ሰበኻ ዛርያ ግዝኣት ካዱና ዝኾነ ሓበሬታ ከም ዘየለን የመላኽት ኣብ ናይጄርያ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብዓመፅን ገመናዊ መጥቃዕትን እተተንከፉ ማሕበረሰባ ህይወት ደቂ ሰባት ንምዕቃብን ሰላም ንምምላስን ጽኑዕ ናይ ጸጥታ ስጉምትታትን ሓድሽ ጻዕርታትን ክግበር ብተደጋጋሚ ጻውዒት ከተቕርብ ትርከብ ኣላ ሲኖዶስ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ጆርጅያ ንሜትሮፖሊሳዊ ሊቀ ጳጳሳት ሽዮ ሳልሳይ ናይ ሰበኻታት ሴናኪን ቸክሮትስኩን ሓድሽ ካቶሊኮስ ፓትርያርክ ናይ መላእ ጆርጅያ ክኾኑ መሪጹ بعلات عصر تشوعة تمقابيت إليا داقماي كاب دخام زا عالم كاب زا عارفو كل التورحي أب زي ملقيزي سينودوس أرتودوكساويت بيتا خرستيان جورجيا زا حالفة صنوي بعلات عصر تحادة قنبوت نميتروبوليس أولي كباب باسات شيو سالساي ناي سبخاتات سيناكين تشاكروتوسكون حدش كاتوليكوس باتريارك ناي ملا جورجيا كخونو مريت ويركبالو كدما حمسان شوعة تن عمتات أب كتما تيبليس التولدو إليزبار تيموراز مجيري ننوح اوان ام منبر باتريارك زغل غلو يوم شيو سالسايز بلسن بموساد ما كاتسيلوم ناي سبخاتات متسكيتا تبليسن لك اباباساتن متروبوليتان منبر ابكايازن بيچ بنتان كوينوم معارق تقبلو عبرس ختما جورجيا عبزر كب كاتيدرال دبرك دس سلاسي تبليس التخايد قبائي سينودوس كاملا جورجيا زمسو شحن كل تميتن لوخات تأكيبهم نبرو اتو قبائي سينودوس تمال سولوس نقهو عب كاتيدرال اسفيتيس كوفليد مايو تخايدو لدحرتيت انتاون بروهن منفساو الرشا بيت خريستيان جورجيا بمسكرنتن تأماننتن بزوحات قدسان تقليس اللو بمبال هي انتناي تبزعبا قدات كريستيانا واحد النت زحالي العلواي بيت صحفت قدس منبر بزو كاردينال كورت خوخ ناي مسقانا ملختي ام محال الفو اقل قلوتكم نتناي لبي اركنت مأسر نمدل دالن ام منغو ابيات خريستيانا زيادة حوونتاو زرب نقهلو يحق زنا دما بلو اقل قلوتكم نتيبو هبت منفس قدس نخلوم امنتي يسوس كريستوس ولاون ملو بملو اقوى انت زي نبره بحق احد النت زحدر ما اسر فقرن متحببارن كمزة دلدل رقص انياي بزخمز دماء تئزاز قويتا كمتي انا زفكر كرخوم نحاد حدكم تفاقرو زبل تئزاز بزيادة منتي كقلس ايو بصو كاردينال كوخ مسلوخات قدس منبر كوينوم ابتي بعلات 23 مقابيت ابتي بليس التخايده سرعه قبري بصو قدوس باترياارك اليال داغماي مسيكو مناوي باترياارك بيرتوليموس قداماون تساتيفوم مجيري اب منغوت تفلاليه زكايد ومصنعتات كاب منغستاوي كونسرفاتوري نايتشيلو ديبلوما زرخبون بشحن 1993 عامه مهرت شيو بزبل سيامه اب درجة من كسنا زدية بنيوم سأني حمد ما معارقة ديكونا اب شحن تشعاد تميتن تيسعان شدشتن عامة مهرت كا معارقة كهنا تقبلو سنة ملكوتاو تمهرتم اب موسكو دحرم الززام اب تبليس كم اب منيت سأني حمد ما كم باباس لك باباسات كمون متروبوليتان كوينوم اقل قلو شيو سالساي كقدم ممراتهم نوح كيس انحو اب زقرب ومدرة تاواترون هاجر حدنت التهب حيلي تتاباقيت ناي حكي امنت مقلسي قوانقوا جورجيان بهلتاتون كمون تاريخاو تذكرو زعقبت ارتودكساويت بيتا خريستيان جورجيا بزمن قد زي كتكس اليا بلو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته عبتي بعلت عصر تشمون تمقابيت دحر عرفتي بتسوه قدوس باتريارك إليا داقماي نابليك باباسات شيوز الاخوة ملختي قويتان أرتودوكساويت بيتا خريستيان جورجيا بتينتي تومز حلفو باتريارك زنقاقحوو نايقو سنت لكسي منتي كمرحا برهانن مستو عالن برتاعن كهبا كمزيس الليو صحيفا منبارو موغن ززكاريو
1: زي زينا فاتيكان ايو اب منغو عمس قجلتات سفيح دخنتن ترعيز يفلت تكالعون بوليتيكاون كلولاون اي حي تكوباي باباسات ابو منبر ناي سبغا انس افيو مراغو عاني باباس بيير اندر دوماس مز زينا فاتيكان بزكاروك عالم محتت محبر سبع عالم نتز ساقز الله زبحا غير كاريبيان كحقز تاوي عيت يقربو بخلو سبز ترسعة حيتي تسفع ابصلوت كم زخونة ناي حيتي قبعي باباسات اب ممبر ناي سبقه انسفيو مراقوان باباس بيير اندري دوماس مزيانا فاتيكان بزكاروك عالم محتد قليتهم بزحق زيانا يتعلوت داقف كم زادلي اسميرهم هزبنا ولا حاده زقدس اللو السبزي بلو نعمتات اب كبير سقعي ايو زلو بزمغنات زخاها عالم بزعلوت اببلا مسحايتي جبوت حدنات بمقبار كتحقزات اوعيد اقريبهم والكاسبات كم سنات تكالات أبايت الصدران أبالات سبو في هواتن محبر سباتن أب عالم لخاوي معالتي تسألوتنا ሓይቲ ክእከቡ ምርኣይ ኣዝዩ ባህ ዘብል እዩ እንክብሉ ምስጋናኦም የቕርቡ። እታ ኣብቲ ከባቢ እትርከብ ቤተ ክርስትያን ንሓያሎ ዓመታት ናብ ኣህጉሮም ማሕበረሰብ ፃውዒት ከተቐርብ ፀኒሐ እኳ እንተነበረት ምላሽ ግን ኣይረኸበትን። እቲ በብመዓልቱ ብዓሰርተታት ዝቝፀሩ ሰባት ዝቐትል ዓመፅ ናይ ገበኒ ጉጅለታት ክቱር ድኽነት ከምኡ እውን ዘይፍትሓውነትን ዘይማዕርነትን ዘምፅእ ዕዱር ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ነቲ ኣብ ካልእ ቦታታት ዘተኩራ ኣህጉራውያን መንግስትታት ቀዳምነት ክህባ ኣይከኣላን ቢሎም ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤት ኣሕዛብ እቲ ዝበርትዐ ሓዉ ነቲ ዝደኸመ ዝቆሰለነ ሓዉ ክርስዖ ከም ዘይክእል ኣኣምን እዩ። ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ነቲ ኣብ ሓይቲ ዝካየድ ዘሎ ነገራት ክቃወም ኣለዎ። ሃገረይ ካብታ ኣብ ዓለም እትርከብ ሓያለ ተባሂላ ዝንገረላ ሕቡራት መንግስትታት ኣሜሪካ ናይ ሓደ ሰዓት ርሕቐት እዩ ዘለዋ። እንተኾነ ግን ንሕና ኣብ ጥቃ ክንስ ሳቕን ኮለና ንውግእ ማዕለያ ዘይብሉ ገንዘብ እያ እትሰልዕ። ሃይቲ ደጋዊ ድጋፍ ዘይኮነ ጭቡጥ ሕውነት እያ እትሓትት ዘላ እንክብሉ የጉልሑ። መራሕቲ ዓለም ንዓመታት ዝቐፀለ ስቓይ ህዝቢ ሃይቲ ኣፀቢቖም ይፈልጥዎ እዮም። ዓመፅ ሕጡቐት ጉጅለታት ፍርሕን ሞትን ዕንወትን ይቕፅል ኣሎ። መብዛሕትኡ ርእሰ ከተማ ፖርት ኦ ፕሪንስ ኣብ ትሕቲ ምቁፅፃር ዝተፈላለዩ ዕጡቓት ጉጅለታት እያ ዘላ። ብኣሽሓት ዝቕፅሩ ኣባይቲ ስድራ ካብ ኣባይቶም ካሃድሙ ይግደዱ፣ ኣባይቶም ብሓዊ ይቃፅል ወይዓኑ ህፃናትን መንእሰያትን ኣደዳ ዓመፅ ኮይኖም ኣብ ቀዋሚ ሃዋኹ ዘይውሕስነት ይነብሩ ኣለው እንክብሉ ይገልፁ። ሰብኣዊ ቅልውላው ኣሎ። ልዕሊ 5 ሚልዮን ሰባት ብጥሜት ኣብ ሓደጋ ሞት ከም ዝርከቡን መብዛሕትኡ ህዝቢ መሰረታዊ ኣገልግሎት ክንክነ ጥዕና ዝረኽበሉ ዳርጋ የሎን። ምክንያቱ ገለ ኣባይቲ ሕክምና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዕጡቓት ጉጅለታት ስለ ዝወደቐ ቢሎም ብዙሓት ኣብያተ ትምህርቲ ተዓፅየን ብዓሽሓት ዝቁፅር ተምሃሮ መሰለ ትምህርቲ ተነፊግዎም ኣብ ከቢድ ስቃይ ይርከቡ ኣለው። እቲ ፖለቲካውን ተቃዋማውን ሸነኽ እውን ኣብ ተራእዩ ዘይፈለጥ ቅልውላው ወዲቑ ይርከብ። መንግስታዊ ትካላት ኣብ ከቢድ ቅልውላው እየን ዝርከባ። ኣብኡ ድማ ሰፊሕ ዘይምትእምማን ዓሚቕ ብልሽውናን ዘይምርግጋእን እዩ ዘሎ። ሃይቲ ኣብ ጎድን ዓለም ሕልና ኩሉ ሰብ ክትንክፍ ዝግብኣ ቁስሊ እያ ይብሉ። ከምዚ ዓይነት ስክፍታ ከም ንቡር ክውሰድ የብሉን ቢሎም ቅድስቲ መንበር ንእትፈትዎ ህዝቢ ሃይቲ ብዘይምቁራፅ እተቕርቦ ደገፍን ፃውዒት ሰላምን ኣመስጊኖም ቅድሚ ሒደት መዓልታት ርሰሊካነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ናይ ቅድስቲ መንበር ዋና ፀሓፊ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ምስ ልኡኽ መንግስቲ ሃይቲ ዘካይድዎ ርክብ ንዓና ናብ ሰላም ዝወስድ ጭቡጥ ፃዕሪ ዝውክል እዩ። ንመጀመርያ ግዜ ንናፅነት ሃገር ሃይቲ ኣፍልጦ ዝሃበት ሃገር ቫቲካን እያ እንክብሉ የዘኻኽሩ። ኣብ መንጎ መንግስትን ዕጡቓት ጉጅለታትን ሰላም ንምሽምጋል ንዝገብርዎ ፃዕሪ ዝቃወሙ ጉጅለታት ካብ ዘውረድሎም መጥቃዕቲ ድሕሪ ምድሓኖም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ፍሎሪዳ ኣብ ሕክምና ዝርከቡ ዘለዉ ናይ ሰበኻ ኣንስኣ ቬው ማራጓዋነ ጳጳስ ሓደ መዓልቲ ርእሰሊቃነ ጳጳሳት ንሓይቲ ክበፅሑ ምርኣይ ዝብል ዓብዪ ምንዮቶም ገሊፆም ህላወኦም ዓሚቕ ሰላም ከምፅእ ከም ዝኽእል ርግፅና እየ እንክብሉ ዘካይዶ ቃለ ማሕትት ዛዚሞም። እቲ ኣብ ዩክሬይን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ደውነ ምባል ዝግበር ስነ ምዕላዊ ክልኣዊ ፃዕርታት እንተዋሓደ ብመሰረት መንግስቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ነጥበ መቐይሮ ዝበፅሐ ይመስል። ዕለት 12 ግንቦት ርእሰ ብሄር ዶናልድ ትራምፕ ምዝዛም እቲ ግጭት ኣዝዩ ቀረባ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ዝሃበዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዘመልከተ ዜና ቫቲካን ይሕብር። ድሕሪ እቲ ትራምፕ ኣብ ዩክሬይን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ቀረባ እዋን ክዛዘም ዝኽእል ምዃኑ ዕለት 12 ግንቦትን ጋዜጠኛታት ዝሃቦ መግለፂ ክሬምሊን ብዛዕባ መሰረታዊ ስጉምትታት እንክሕብር፣ መንግስቲ ኪየቭ ግን ዝኾነ ይኹን ዘረጋግፅ ኮነ ዝኽሕድ መግለፂ ከይሃበ ነቲ ኣብ ቀረባ መዓልትታት እተኣወጀ እሱራት ናይ ምልውዋጥ ስምምዕ ምድንጓዩ ይኹንን። እቲ መግለፅታት ብኸፊል ብውሃበ ቃል ክሬምሊን ፔስኮቭ ዝያዳ ብጥንቁቕ ኣቕዋም ዝተረጋገፀ ኮይኑ ብመሰረቱ እቲ ግጭት ንምፍታሕ ብዙሕ ስጉምትታት ከም እተወስደን ግን ንፁር ዕለታትን ሸቶታትን ዘተ ንምልላይ ገና ብዙሕ ክስራሕ كم زلوو يفلت منغستي كييف بزعبا نت ترامب زهبا مغلط زرقاقت كون زخحد مغلط كي حابة زلينيسكي مس عسرا هاقرات سبع البون فرتن مع الداقس ممع عاب منفتس عامن مبتصح يتعر كم زلو انكنقار غالين هاي منغستي عبالاتو ببلا عن مقبار بلشونان قبانات كم زتر تقارون عبزكونا تاتزي أوروبا نيوكرين زلوو ملو داقف ترقاقت زي كم زيلون كالو أبزحالفو إسران 14 ساعتات روسيا بزفنو تومت كعتي أبزوبا برو بيتروفيسكي شمونت سبات كم زموتون عصرت حادة دما كم زوق أصلون حالتات مكالخال أير أوكراين أبحادة ليتي كابتن روسيا زوان جفتن 237 سبع البونفرتي نتن 210 حادة كم زفشلت كنقارن كالو سراويت روسيا ألت عصرت خلطة قنبوت مشات كلتا 286 سبع البونفرتي أوكراين كم زعاقتن كم زع عناوان ون يحبر أبزمن ترزي من جتات يوكراين روسيا نتي أبزحالفة مع التات بترامب زتا أوجة شحن شح زبل من لوات أسورات التدناوية على زبل كستات يقرب مهلاو زينا فاتيكان يحبر كبوراتن كبوران سمعتنا سلام كتتالكم نمسقن مدباتنا بجاكا بريديو بفيسبوك بمنباب حبريتا فاتيكان نيوز كبير ترى أبلكم كتكتاتلكم التخيلون كمو أوننا إيميل أدراشاناتي أي جي rino@spc.net/va مخانو نحبر ريتوكم اي فلينا نبل ناي لامي مدب فنوانا ابزي الزازم ابنيت صباح مدب فنوك صابن الراخب بدحان السلام تنحو يتبارك يسوس كريستوس لوليتور يسوس كريستوس

0: سريكان با پاسات اب تزم محل الفو ناي فيديو ملختي بزعباتي اب زمن مصعات نعامانوئيل نزبل توفيتا وحرك بمتقاس استنتنو بزخمزي كريستيان مؤمنان نتي تنبيت إسائياس تقصو مالت لدت عمانوئيل ابانا اب زمن زي كفتصم صاوعي تقريبهم زخا املاخ مسانا يو مالت كند زخونيو اب مولوتي ناي مصباي زمن رسليكان با پاسات ليون كم زملكتو مزمورنان مهللانان املاخ امنگونا كركب كاب حاطياتن كاب كلو كغودانا زخل نغرات كدحننا بخمي بهصوص كم زدلينا زملكتيو املاخ نتي اوشتنا كونه اب عالم زلو تسبر كونتنا كحويو كم زمصون غلصو املاخ كلو زخلن مللت حيالان مخانون نفلط اكوان تخونا بحقي مسانا كخون كلمنو تبعات علنا رحوق زي كونس قربايو دما يبلو قدسنتهم يخونمبر حدا حدا جيزي املاخ كم زدليانان نسو تراي نتمنيتنان وشتاوي هوكتنان كعقبو كم زخيلن نرسعينا املاخ بسبعونات يسوس كريستوس بسقا كرخبنا وريدويو حجوين بقدس منفسو مسانا اللو بلو عبزن حمسا معالتات زمنة تنسائي اتا هالليلويا تبلقال نايز زمن زي مزمورن تنسائي قويتانان مدحانينان يسوس كريستوس وداسين مسقانان انقرب الله من قديا رساليكان باباسات ليون وسيخوم جنا املاخ مسانايو بمبال دحر تنسائيو نايك اربا عرخو ون كي ترفو بزوح جيزي كم زيلة ليوو ون عملكتو قويتانان مدحانينان يسوس كريستوس نابتي اب سماي زلو عبوكو انت تملسة زغتامات غيرو اي حدغنان بوهبت قدوس منفس عبيلو مسكولاتنا عبيت خريستياني نبرالو قدوس عبونا وسيخوم كريستوس قصيلو نعانا كلو نغريو عباو خاا ملآت هوتن ترقومن ركبنا زوهبت زي نغزار سنات رايكن حزو زي نخيل نغر مخانوون اقلحو عب كندوس بتبعات كنسبكو يزللنا بلو اتا منغستخاتم صاعت تبلقال نتي بسرات كنكافلن كالوتوون نتاب يسوس تغلصت مدحان حرا اتغبرن فقر املاخ من تخرخبو نخن قصل مچو اغاطامي تخفتلنا يا بلو رساليكان باباسات ليوناس عبم نتي ابز عامت زي اوازيما بعالتن ساي زكافل وسبكتون بمذكار ناي فيديو ملختوم زازمو اتي كن مسكرلو ندلي مرخاب بقالات امنتن بغبر سناين بنخنافرنا نوجو هالليلويا بهيوتنا بمزمارينا انقبرو بلو لكع كمتن اب سنبت على تفاسيكا اب ونجيل ززن توانستي يبلو قدس ابونا اب ملا عالم نزلو سبات ونجيل نمبسار تبقيسنا باهجي كهلونا كم زلوو يقلصو نحناون كم بزوحات سبات متن سلامن حدنتن زملا نزح حداس عالم هيوت كنهبا نخيلينا بزوحات كريستيان مؤمنان اكوا انتهاللو كريستوس حادة يمو حادة هزب نخون رسالي كان باباسات ملغتهم قدم مززاموم هوارياوي براكيهم بمكفال عبل علقو اللو ودسب بزوح برخت كوارد تساليهم
1: زي زينا فاتيكان ايو ابا كتما الرومان سنت باباو مرئيت زان تاكونا تق عذاب عينه سقنات بزتفلا ليو سألتات قطمتاتن بمسمع رئيتن تسني كم زقربن زمرئيت زدما اب مونغو عنواتن زخرن نافقوتن مزعان هلون نحلوفن زاستنتن عميق قعوزو مخان زينا فاتيكان افليتو زي كابلت عصر تربعة قنبوت كسا علت سران شمونتن سنة كلتشان سران شدستان عمتا محرات روما ابزركب هنس اميرو لانا زقرب مرئيت قلعو بخمي ينكساق سوزبل قوم حساب زغبرن قلعوق عزا ناي سلام مال اختم زك الحن اتمامتا قلعوق عزا مسكرن زخرن زخونلون بزي كي تحصر دما كسمع عصاوعت مخانو زرغاغص ايو ازي سنه طباباو مريت ازي ناي باحلن تمرتن زحالي ناي قدست منبر على بيت صحفت كوم اون ناي قدست منبر مرخه بزحون قداي زحالي على بيت صحفت زدقف كوينو اتمر ايت نتم اب مانغو اتن معطاوي حوت زقير زل غچتن عبي زخر زلو قلعو كبرتن محسابن انه مملاس زعر كم زخونن يخنمبر بزعبا قلعو قازا ززعر بمرئت اوون انتخونه مالاقتو قنا كلاوي ايو مخنياتو قلعو اب كلو بوتاتات سلا زركبو نفس وكف وق انتار حسانات زكاير وق ايو ازد ما اتينهز انا تزحالي ناي ودب حبرات حقرات اتكال زما الرحمة تكال ايو سلازي نقاحات نمع بايز حقز كوينو كونتات هز انا تقازا عد ما سوما الاخت سلام مسمع عن سب عونتن بمتحل العاف مراخ بدلدل نقه النتزة تبابع ايو قولوعو ممزحت يو قزي قدات نايتي كتس عورو زي مرز وكون النت ايو كون النتن مزا انا تسفان هز انا تماعكل مقبار مقد سلام مس عب مخان زرقا قد مرئيت ايو اتي بعينه انا تزق عرب تاريخ كونات ناي كونات مع تطرح زقال زي كونس ابوش تصبر كوناتات زلو حيلي هي وتزحبر ايو اتو مرئيت قالات ويدما سمعتاوي اي كونن كون النت بسئل زق عرب اتي تاريخ قولعون ان حال حدوم بخما يراخبو حلمتاتوم انتاي مغخانو كاب قزع رأسوم عزيوز عب كون النت كقات ممون كلو سمعتاتوم كي ترفة بخما يعبتو ابوش تام كمزق عبروا زانت سركوينو بزخمزي نقسنات نهلو نمترقام مراتين يخوون اقراربا اتمر ات نزي سمعتها وطرزاقو اللحكوينو ابمونغو تسلوان كربتن ابمونغو ولك او تمكرون حباراو الشنخن كتسال زتزار اي كبرو الدسب اب اك البو خزبي ما اكال زخون اللو حواهو اب مفتار كلو ابر كتاب مكبار حلافنات كلو زبرابر ايو غوني غوني تزق عربة مصلتات أسائلن مسمع رئياتن كابعدة شعات تكمتك ساب حجي هس آنات أبق أزاز تتأحفو جبوتن حق إنان نايهي وات قتمي إياتهم قالات نتوم سئلتاتي قلتون كيسنيو كامزلو دوما يقرب بتوساخي بوتاتات زقرن فرحان نافقوتن زخفت هبرا دمتي يفتر قبل علي ازي سئلتات نتي كاب مجمارة تقجت كساب لومي أبق أزاز تموك كورو كون النت كابوش تيز سنادا كوينو نتمر ايت بعيني زر ازانتا بزيادة يقلت اتمر ايت سنتباب كبمسالياوي مقلت غيرو زقرب ابركتو زيادة مسلاوي كدزلوون سئلاوي كوانقاز تاعتاتو كوينو نمقدم مر ايت زي قوارت قنكا سمعتاو دمت زحيل ايو كون النت ابكر معين خا زقرب بفلاي ات كون النت اب اعنتي قول عا زتمتاخان ولا بزي فلات نخلو أبو وشتم زرادا عنتي مزه اللوعة نرقصقا قدمه هياوان فطرات أمارات زيبلون قولعوكم اتراكب زقابر نحادة كونتات راي أي كونن زقالز نتي كونتات تي زعزابلو أقباب أبحتو زعطو كوينو بمنصر قول عنتابيلو إيو زاقربو بتوساخي نبزعت زساني معباي انتاي مالت يزبل حادة أبحتو زقرب مخانو زينا فاتيكان يحبر كبراتنا كبران سمعتنا سلام كتتالكم نمسجن مدباتنا بجاك اب راديو بفيسبوك بمربب حبري تافاتيكان نيوز كفيرترا ابلكم كتكتاتلو كم تقلون كم اوننا ايميل ادراشنا تي اي جي ار اي ان او ات اس بي سي نت بي في اي مخانو نحبر ريتكم اي فلينا نبل ناي لومي مدب فنونا ابزي الزازم ابنات بحمد فنوك صابنا الراقب بدحان سلام تنحو يتبارك يسوع كريستوس لاوليتور يسوع كريستوس